0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Arabic and English.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ، الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم. من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لا قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم، وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني، أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم. حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
2: ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorised by S. Bloomall, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة Kinder يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: You're listening to 3ZZZ,
9: where every culture has a voice.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

يبارك. لما احنا بنبارك الآخرين ربنا بيباركنا احنا، ولما احنا بنطلب النمو والتقدم والخير والرحمة والسلام والازدهار للآخرين، كل هذه العطايا والأمنيات والدعوات والبركات قبل أن يبارك بها الرب الآخر يباركنا نحن بها أيضا. مرات كتير نفسي ربنا يكرمني، ربنا يباركني، ربنا يشجعني، ربنا يسندني، ربنا يديني نعمة وصحة وكل حاجة حلوة، مش أنا بس، أنا كمان وعيلتي وأسرتي وكل ما يخصني. لكن في نفس الوقت أزعل من تقدم الآخرين، أحسد وغير نجاح الآخرين، أتضايق لو ربنا أكرم حد أو بارك حد. طيب أنا إزاي بغير وبحسد وزعلان من نجاح وتقدم الناس اللي حواليا وأنا عايز ربنا يديني أنا فقط الحاجة دي؟ في آية في الكتاب المقدس سماها البعض القانون الذهبي للمعاملات، القانون الذهبي للمعاملات. الآية دي يا ريت نحفظها، أو على الأقل نحفظ مكانها فين. في إنجيل متى إصحاح 7 عدد 12 قال الرب له كل المجد: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. يعني ببساطة عامل الآخرين كما تحب أن تعامل، وتمنى للآخرين ما تحب أن يتمناه الآخرين لك. الكلمة اللي ما تحبش حد يقولها لك ما تقولهاش لحد، والفكرة اللي ما تحبش حد يفكرها ناحيتك بلاش انت كمان تفكرها لحد، والخير اللي نفسك انه يحصل لك او يوصل لك من خلال افعال وكلمات الاخرين انت كمان اعمله لغيرك. ليه بنتمنى حاجات ونطلب حاجات تحصل معانا واحنا ما بنعملهاش مع حد؟ لما احنا بنبارك شخص، لما احنا بنسند شخص، لما احنا بنشجع شخص، وربنا بيشوف الدوافع النقية والأمانة القلبية والمحبة الشخصية اللي جوانا، بالتالي الله بيباركنا وبيبارك كمان الآخرين. احنا لما بنقول لحد ربنا يكرمك أو ربنا يباركك أو ربنا يشجعك، الكلمات دي قبل ما يكون ليها صدى وقوة على الآخر صدقني بيكون الأول ليها صدى وبركة عليك. دايما اتمنى للناس الخير، دايما تعالوا نتمنى للآخرين السعادة، نتمنى لهم البركة، نتمنى لهم يكونوا رائعين مستخدمين ناجحين. ولما بنتمنى هذه الأمنيات بقلب طيب ونية خالصة ونية صادقة، نحن أول من يستفاد من هذه الكلمات الإيجابية. مرات كثيرة أحبائي بكل أسف بتكون كلماتنا على الآخرين كلمات سلبية، ونعتقد أن نجاح الآخرين ينقص من نجاحنا، وبركات الآخرين تقلل مما لنا. بالعكس بالعكس، زي ما قلت في أول التأمل، الشخص المبارك هو أيضا يبارك، الشخص المعطاء هو قبلا يعطى. الله بيكرم الشخص اللي عنده محبة فياضة للجميع، اللي عنده قلب نقي وقلب تقي. القلب النقي بلا خطية، القلب التقي يخاف الله. ما فيش حد فينا بلا خطية، كلنا في الموازين إلى فوق، كلنا فينا عيوب وضعفات ونقصات، بس محتاجين نصلي نقول له املانا بمحبتك، ادينا قلبك. زمان واحد حكيم نصح ابنه الصغير، قال له: يا بني، سعادة الآخرين لن تقلل من سعادتك، وغنى الآخرين لن يقلل من رزقك، وصحتهم لن تسلب منك عافيتك، فكن نقيا وتمنى لغيرك

ما تتمناه لنفسك. أمين يا أحبائي، بصلي من كل القلب أن نتمنى الخير فيأتي لنا، نتمنى للآخرين البركة فنبارك بها نحن أيضا، نصلي للمسيئين إلينا، نطلب المغفرة للجميع فيأتينا نحن أيضا الغفران. فاكرين في الصلاة الربانية لما قال هذه الكلمات: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. الحياة عطاء وأخذ، كلما أعطينا كلما أخذنا، ومغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الآية دي استشهد بها الرسول بولس، قال متذكرين قول الرب: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مع أنه لو إحنا دورنا في الأناجيل الأربعة ما نلاقيش الآية دي على فكرة، لكن كأنه عاوز يقول ده كان منهاج حياة الرب، كان منهاج حياته يحب أن يكرم الآخرين، يشجع الآخرين، يشدد الآخرين. قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. بالعكس، ده ممكن يجي عليك وقت تبقى أنت اللي محتاج بس بتدي من احتياجك، تبقى أنت المظلوم لكن قادر تنصف ناس آخرين يمكن يكونوا مظلومين. وده مستوى روحي ربي وصلنا ليه بالشركة، بالعلاقة الحية. بصلي من كل قلبي ده يكون منهاج حياتنا. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه ملذ. التسبيح لائق، عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. أجيبوا الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود، الكاسي السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعامها. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج. المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه.

مستمعي الكريم، أهلا بيك. كلمنا الرب النهاردة في تأمل بعنوان أعداء الصلاة الثلاثة. أعداء الصلاة الثلاثة. الصلاة لها ثلاث أعداء، بمعنى أنه مرات كتير ما بنكملش صلاة، أو بنحس أنه صلواتنا غير مؤثرة، أو ما بنصليش أصلا، لأنه عدو الخير بيستخدم ثلاث أعداء لإحباط كل محاولة للشركة مع الرب والصلاة. إيه الأعداء الثلاثة دول؟ رقم واحد الزلل، رقم اتنين الكسل، نمرة ثلاثة الملل. أقولهم تاني: الكسل والزلل والملل. دول ثلاث مترادفات، بكل أسف لو واحد فيهم تغلب على حياتنا الروحية بيخلينا نبطل صلاة. رقم واحد الزلل، أقصد بكلمة الزلل جاي من كلمة الزلات، السهوات، الهفوات، الخطايا. لما بيكون في زلة، وهذه الزلة يعني كلمة زلة بمعنى حاجة أنا مش قصدها، أو حاجة بسيطة، حاجة صغيرة، يقول لك زلة لسان، حاجة ما تقصدتش، بس التساهل مع الزلات وكثرة السهوات تتحول إلى خطايا كبيرة وشهوات وضعفات. ده الكلام أحبائي اللي قاله داود في يوم من الأيام: السهوات من يشعر بها. بس بعدها يقول إيه؟ من الخطايا المستترة أبرئني يا الله. فلما تكتر السهوات تتحول لخطايا مستترة، تكون النتيجة تعاق الصلوات، بل تعاق استجابة الصلوات. يقول المرنم في مزمور 66: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لما بيكون في خطية أو إثم، ده بيؤثر على صلاتي وقوة صلاتي. يبقى رقم واحد أول عدو هو الزلل، الخطايا الكثيرة والزلات والسهوات. رقم اتنين الكسل. الكسل، والكسل يصيب الجسد، يصيب الجسد. لما بنكسل إنه إحنا نصلي، ممكن ما نكسلش ان احنا نطلع مؤتمر، ما نكسلش ان احنا نروح مشوار بعيد نخلص حاجة لنفسنا، ما نكسلش ان احنا نخلص كل اللي ورانا ونعمل شغلنا على افضل وعلى اكفأ وجه. لكن للأسف في العلاقة مع الله مرات كتير يصيبنا الكسل. زي مرة عروس النشيد لما قالت: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، رغم انها بتحبه بس ما لقيتوش. تقول: طلبته فما وجدته. ليه ما لقيتوش؟ طلبته بالليل بعد ما خلصت كل اللي وراها وانشغلت بأمورها الشخصية. وكمان على فراشي حالة من الكسل، حالة من النوم، الرخاوة لا تمسك صيدا. الرب يسوع اتقال عنه لما كان بيصلي في مرة من المرات: أحبائي، كان عرقه كقطرات دم من كثرة الجهاد في الصلاة. يتقال مرة تانية عنه لكل المجد في مرقس 1:35: في الصبح باكر جدا صعد إلى الجبل وكان يصلي. يتقال عنه في لوقا 6: وقضى الليل كله في الصلاة. يتقال عن يعقوب: وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. الصلاة الحقيقية تحتاج إلى اجتهاد، لكن الكسل، كسل الجسد، نوم الجسد، ضعف الجسد، بكل أسف بيؤثر سلبيا. يبقى أول عدو لصلاتنا هو الزلل. رقم اتنين الكسل، اللي جاي ده صعب جدا إن لم يكن أصعبه على الإطلاق، وهو الملل. الملل يعني الملل جاي بمعنى اليأس. يقول لهم الرب لكل المجد في لوقا 18:1: وقال لهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. أكتر حاجة بتحارب صلاتنا إنه إحنا شعرين إنه صلاتنا بلا مردود، إنه دعواتنا وصلواتنا بلا صدى، إنه ربنا مش بيسمع. أنا مليت، أنا يئست، أنا صليت كتير والباب ما تفتحش، أنا صليت كتير والشغل ما جاش، أنا صليت كتير والمرض ما خفش، أنا صليت كتير والشخصية دي ما تغيرتش، أنا صليت كتير وربنا ما ادانيش. يا ما كتير، يا ما صلينا، يا ما صلينا. ربنا عشان عارف إنه إحنا بنيأس بسرعة وبنزهق بسرعة وبنتعب بسرعة، قال لنا الآية والمثل دول. الآية: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، والمثل:
اتكلم عن الست المسكينة المظلومة وراحت لقاضي لقيته بيظلم أكتر من كمان الشخص اللي ظلمها، ورغم أنه كان قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان مرضيش ينصفها. يقول كتاب أنه بعد كده أنصفها من أجل لجاجتها. يعلق الرب لكل المجد على المثل ويقول أفلا ينصف الله مختاري؟ بس إيه شكلهم مختاري دول؟ الصارخين إليه نهارا وليلا، الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. في ترنيمة قديمة جميلة أقول فيها المرنم اقرعوا الباب الرفيع في احتياج واضطراب، إنني الرب السميع ألتقيكم بالجواب، فهو للكل يقول اسهروا يا مؤمنين فالتجارب تزول، إن تصلوا شاكرين يستجيب طالبي، لو سألنا يستجيب منصفا لمختري. يحمينا الرب من حالة الزلل وينشطنا وينقذنا من الكسل ويحفظنا من حالة اليأس والملل، وثق وثقي إنه الرب في وقته يسرع به يفتح لنا الأبواب المغلقة، والرب

الصليب وماذا نعرف عنه؟ إن الصليب الذي نراه فوق كنائسنا أو موضوعاً بداخلها يشير إلى الصليب الذي علق عليه رب المجد يسوع المسيح. إن خشبة الصليب في حد ذاتها ليست شيئاً نفتخر به، بل نفتخر بالذي صلب عليها ومات لأجلنا. ولكن علينا أولاً، وهذا هو الأهم، أن نؤمن بالمصلوب الذي فدانا ومات لأجلنا. هو مخلصنا، وهو وحده القادر أن يغفر كل خطايانا. هو يطهر نفوسنا من كل خطية ويسير معنا في طريق القداسة وبنعمته ليعطينا الحياة الأبدية. ليتنا نتأمل في كلمات الشاعر التي نظمها في ترنيمة جميلة تذكرنا بأهمية الصليب وعظمته. حين أرى صليب من قضى فحاز الانتصار، ربحي أرى خسارة وكل مجد الكون عار. يا رب لا تسمح بأن أفخر إلا بالصليب، مكرسا نفسي وما أملك للفادي الحبيب. من رأسه وكفه وجنبه وقدمه سالت ينابيع الشفا، والحب أيضا مع دمه. أي دم زك جرى كدمه الزكي الثمين، وأي تاج مثل تاج الشوك أحيا العالمين. بما أكافئ منقذي من سلطة الخطية إلا بتكريسي له نفسي وكل قوتي. كيف تكون المسيحية بدون صليب؟ إن المسيحية بدون صليب هي كالسماء بدون شمس، وكساعة بدون عقارب، وكالمصباح بدون زيت، وكغيوم بدون أمطار. وصليب المسيح يشكل نقطة الارتكاز في العقيدة المسيحية، ففي الصليب نجد خلاصنا من الخطية ونصرتنا على الشيطان، ونجد نجاتنا من العذاب الأبدي. فالصليب والمصلوب عليه الرب يسوع المسيح يعلمنا كيف نحب وكيف نغفر ونسامح لكل من يسيء إلينا. وكنيسة المسيح المنتصرة سارت ولا زالت تسير على نفس الطريق. فالصليب يعلمنا أن الحب أفضل من العداء، والمسامحة أفضل من الخصام، والعطاء أفضل من الأخذ.

0: veramente. Questo cantico dice bene: non basta l'eternità per ringraziare Dio dei suoi.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Egyptian program.
3: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
4: Authorised by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: تنطلق هذا الشهر حملة راديوثون للتبرع للبرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ حتى يستمر البرنامج المصري على الهواء حاضرا ومسموعا في أستراليا. دعمكم اليوم استمرارية لصوتنا غدا. ساهموا وادعموا وكونوا شركاء في استمرار البرنامج المصري. البرنامج المصري هو صوت مصر وروحها التي تصل إلى كل بيت وتجمع أبناء الجالية حول لغتنا وثقافتنا وذكرياتنا الجميلة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ونشكر حضراتكم على تعضيدكم للبرنامج المصري على مدار الأعوام السابقة.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى، وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين، ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنبا إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
9: البرنامج القادم البرنامج المصري.
10: ZZZ, 92.3 FM.
9: على موجة 92.3 FM.

ومواعيد برامجنا المصرية أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء، أمسيات كل أربع من الرابعة وحتى الخامسة مساء. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، تليفون البرنامج المصري على 94-15-19-23. وإحنا لسه في حملة تبرعات للراديوسون وللبرنامج المصري، ويلا همتكم معانا كالعادة متعودينها منكم كل سنة بتتبرعوا لنا بالكرم بتاعكم، لأن إحنا دايما بنشارككم في كل أحزانكم، في أفراحكم، في عياد ميلادكم، عياد جوازكم، وربنا ما يجيبش حاجة وحشة، وربنا يديكم البركة والصحة وتكونوا موجودين دايما معانا في البرنامج المصري. تليفون البرنامج المصري على 94-15-19-23، فكونوا معانا.

وفي بداية البرنامج بنهني أنفسنا وبنهني مصرنا الحبيبة الأم بانتصارات 6 أكتوبر النهاردة 6 أكتوبر الموافق اليوم نجاح بلدنا الحبيبة وإنها في سلام دايما في انتصارات دايما انتصارات 6 أكتوبر بيبارك في أرضنا مصر وشعب مصر ورئيسنا عبد الفتاح السيسي وربنا يخلي أمنا التانية مصر. والنهاردة هنشوف كرمكم في عيد مصر وعيد انتصارات 6 أكتوبر فورونا الكرم بتاعكم فمش عايزين نتكسف قدام أمنا مصر وحبيبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يكمل معاه المسيرة للخير. تليفون البرنامج المصري على 94151923.

0: زي ما قلنا قبل كده التبرعات ممكن تبدأ، هنقول مش هنقول من دولار، هنقول من 5 دولار لغاية 1000 دولار معاكم النهاردة، وهنشوف الكرم العربي الأصيل بتاعنا. احنا منتظرين تبرعاتكم على 94151923. ورونا كرم العرب وكرم المصريين وكرم كل الجاليات اللي بتسمعنا.
1: Grammarly. When you're writing a research paper and need to make
2: sure...

بن كرر طلبنا ليكم انكم تعضدونا في البرنامج المصري لبرامج وفقرات الراديو سون. احنا محتاجين تبرعات ليكم منكم، فاحنا بنشارككم في كل مناسباتكم، فياريت تشاركونا في المناسبة الوحيدة اللي بتبقى في السنة. ولو اللي عايز وحابب يحط تبرع ومعاه عضوية للبرنامج المصري، احنا ممكن نعمل الموضوع ده. للبنشن بيبقى 11 دولار، واكتر من البنشن بيبقى اكتر بدولار بس، او 15 دولار بيبقى، ف 16 دولار اكشلي بيبقى السعر للي بيشتغل. بس انتوا لو عايزين تتبرعوا مع الممبرشيب، او مش عايزين ممبرشيب، عضوية للبرنامج المصري، ما فيش داعي نبقى ناخد التبرع وبعد كده نبقى نتصرف. تليفون البرنامج المصري على 94151923، منتظرين تعضيدكم.

احنا بنهدي اغنية شيرين، كان في حد طلبها مننا على التليفون يوم السبت، فاحنا بنهدي له الاغنية هو وزوجته واولاده، هما بيحبوا الاغنية دي قوي، بس كانتش متوفرة معايا يوم السبت، فانا وعدت يعني وعملت بروميس ان انا هجيبها لكم النهاردة التلات، فاستمتعوا بيها. واي حد محتاج اغنية تاني يكلمنا ويقولنا انا عايز الاغنية الفلانية، لو متوفرة هنحطها له على طول. تليفون البرنامج المصري على 94151923، منتظرين تبرعاتكم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر.

لينا عودة مع الأغنية تاني. معلش احنا قطعناها. عندنا إعلان بيقول من أجل عائلات أقوى وقلوب أكثر سعادة مستقبل أفضل بيقيم الاتحاد الأسترالي المصري The Australian Egyptian Federation ندوة عن تماسك الأسرة, وذلك يوم السبت والحد الموافقين 10 و11 أكتوبر 2026, السبت من 10 صباحا وحتى 4 مساء, والأحد من 10 صباحا وحتى 1 ظهرا, وعلى العنوان التالي: مركز سانت ألبنز المجتمعي 33 شارع برنسس سانت ألبنز فيكتوريا. الندوة متخصصة للعائلات ذات الخلفية العربية والشرق أوسطية, وتتوفر ترجمة إنجليزي وعربي, وطبعا هيكون هناك مجموعة أكلات حلوة هتعجبكم, يعني ما تخافوش يعني هتحضروا ندوات وهتتغدوا أو تاخدوا بريكفاست, فكونوا موجودين يوم 10 و11 أكتوبر.

وصلنا تبرع سخي من الأستاذ أشرف إسحاق، تبرع سخي بقيمة $500. والأستاذ أشرف معروف بوالدته بيرتا وبابا كمال إسحاق، كانوا دايما بيعضدونا في البرنامج المصري، بس هم الله يرحمهم دلوقتي في مكان أحسن وأجمل. كمان بنقول لميري سلامتك يا ميري يا حبيبي، أنت ألف سلامة، أنت دايما بتعضدينا في البرنامج المصري، ومش هننسى كلماتك الحلوة اللي دايما بتكلميها لنا كنت على التليفون أنت وماما بيرتا وبابا كمال. وربنا يخلي لك أشرف أخوكي، وشكرا يا أشرف للتبرع السخي، وربنا يبارك في حياتك أنت وميري يا رب، أمين. تبرع كمان جالنا من فاعل خير بقيمة $100، شكرا لفاعلة الخير. احنا اوريدي وصلتنا التبرعات دي على التليفون، فيعني اوريدي اتدفعت، فياريت كلنا نشجع بعض ان احنا نعضد البرنامج المصري ونكون موجودين معاه زي ما احنا موجودين معاكم السنة كلها طوال الثلاث برامج اللي موجودين عندنا في الاسبوع. بنكرر رقم التليفون على 9415-1923. ومرة تاني بنشكر الأستاذ أشرف وبنشكر فاعلة الخير لتعضدهم للبرنامج المصري. يلا وعقبال الباقي، احنا بنحاول نشجعكم ان كنتوا تشجعوا البرنامج المصري زي ما احنا دايما بنشجعكم وبنكون معاكم وانتوا بتكونوا معانا.

عزيز المستمع بنفكرك برقم تليفون البرنامج على 9415192 3. بنفكركم ان احنا بنلم تبرعات لحملة الراديسون لاستمرارية البرنامج المصري على الهواء. احنا طبعا حنقول تاريخ البرنامج ان احنا بادئين من 38 سنة ومستمرة لغاية الآن. بنشارككم دايما كل الأفراح والأحزان وجوازاتكم الحلوة وولادكم الحلوين، وبنطلب حاجة صغيرة ان كنتوا تساعدونا في البرنامج المصري ان احنا نكمل مسيرة البرنامج ونكمل 40 و50 و60 عام نكون معاكم على الهواء مباشرة. وطبعا اللي بتطلبوه احنا بننفذه، وطبعا التبرع هيوصلنا. ممكن تتصلوا بينا تدونا رقم التليفون العنوان وبس، والتبرع قيمة التبرع ايه، واحنا هنحطها على طول ونشكركم. تليفون البرنامج المصري على 9415192 3. كونوا معانا وعلى اتصال دايما على التليفون.

عزيزي المستمع، بنكرر رقم التليفون على 94151923، وإحنا بنشكر المتبرعين الأستاذ أشرف وفاعلة الخير. الأستاذ أشرف اتبرع ب $500 وفاعلة الخير اتبرعت ب $100. دي تبرعات سخية، وشكرا، شكرا لاتصالكم، شكرا لتبرعكم، وإحنا مبسوطين لوجودكم معنا في البرنامج. إحنا طبعا مش هننسى ماما بيرتا وبابا كمال اللي رحلوا عن عالمنا، وراحوا عالم حلو وجميل، عايشين في مكان أحسن. وبنطلب صلاة لميري إن ربنا يشفيها، لأن هي دايما بتعضد البرنامج المصري، هي كانت وماما بيرتا وبابا كمال.

بنكرر رقم التليفون على 94151923، منتظرين تبرعاتكم السخية اللي بتعودون عليها كل سنة للبرنامج المصري. طبعا البرنامج المصري قايم ليه دلوقتي 38 سنة، بيخدم الجالية العربية هنا في ملبون، وهو على مستوى أستراليا يعتبر يمكن برنامج نشيط جدا وبيلبي طلباتكم أكيد، وكل اللي بتعوزوه بتلاقوه. فاتصلوا بينا على 94151923.

بنذكركم برقم تليفون البرنامج على 9415-1923، منتظرين تبرعاتكم. وشكرا للمتبرعين أشرف وفاعلة الخير، ودايما أنتوا بتكونوا معنا في البرنامج وبتعضدوا البرنامج المصري، فإحنا بنشجعكم كلكم. كل اللي بيستمع للبرنامج المصري ياريت يحاول يشجعنا علشان في لاستمرارية البرنامج على الهواء. وكمان بنعمل الإذاعة محتاجة تدفع فواتير كتيرة، كهرباء وطبعا أجهزة تصليح صيانة وكله، فبنحاول نتمسك بالبرنامج ده على قد ما نقدر طبعا بفضل تعاضدكم لينا. فاتصلوا بينا على 9415-1923.

في الدقائق الأخيرة بنقول رقم التليفون على 94151923. وصلتنا بعض التبرعات بس يمكن مش هنلحق تقولها، نقولها النهاردة بس نقولها في البرامج اللي جاية. وشكرا لتعاضدكم. ورقم التليفون على 94151923.

بالأغنية دي طبعا هنأتي وختام لقاء اليوم. لقاءنا القادم هيكون يوم الأربعاء من 4-5 ويوم الخميس من 9-10 مساء. منتظرينكم على التليفونات برضو بقية البرامج وبقية الشهر, وطبعا بنديكم فرصة طبعا ان انتوا تساعدوا البرنامج زي كل سنة على 9-4-1-5-1-9-2-3. احنا ممكن ناخد مكالمات بعد البرنامج, بعد نهاية البرنامج. طبعا احنا عندنا بيج جروب هنا في الاستوديو كله بيرد على التليفونات, فهتلاقونا بنرد عليكم بعد البرنامج. شكرا ليكم, مع تحيات هايدي اسكندر, وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باش سينا مش هذا الخبات طيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تي تي انا بوزا خوتريتو بزيد حراري اي تبع محريره زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقالبي انت كل ثلاثة صلات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج دخوزان زخانسا تريب زيد ويب سايت بي www.3bz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقات
1: قرطن نبي سنهجم ناج محمد رالي تخش ساخايت السمح لك إزنام زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزا الخسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي راي خوليم لاي بيزا كي كالنو تلت السمح لك إزنبي مدول ما اي راي خوم مستتفركاخو دناج ومد كيبالي بورين تنا
0: Azok sam kurenti mutak sinyam HARA3GPZ at hotmail.com bi matra it farakal. Khakashu tasma tashalim hirachuwa natuakrima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamil.
1: Yiti tenu bizal khusri triple Z hararayay tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Parnami zina unik lazana zallahu qawli Qur'an benta masabe nasma wain natinab.

أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بحرزوم الله لي حمد وشكر يسقب النبي حرلي رسولنا محمد بيمزيطونيا صلاة وسلامة بربي وبايتي بي درسنا ونتخيط لما نيازنا وساشنا بحرلي. يوجه المحتدر إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن، لما روى البيهقي في سنن الكبرى عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معروف، فقالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك وأن يوجه للقبلة لما احتذر. فقال عليه الصلاة والسلام: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده. ثم ذهب فصلى عليه وقال: اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت بايو. إن شاء الله تعالى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ذات لمدنا سنة مؤورز تعيش ما بين به زموت أباو التاقراء أزو بحر لي ندي بيزونا ني أزانا أني إجزو قربنا ني آما كل كبلة فوني ناشا وانتا أبي قتادة رسول وراشو بايتي بزي مدنا به من بايو براء ابن معروف اللي يزالو مدينة زيجو سرسول عليه الصلاة والسلام أتحبرو يبيلوخ أزيوخ بايو أتحبرو صحابي أتحبرو يسا. فقالوا توفي موتا بايو يا رسول الله يو عزوسا زي موتا ساوي مي موت من حدقة وصية حدقة بايو شيش تيجي بأحد إجي زودينته يا رسول الله أخاخو لبايا عزوكو زي موتا سام كل كبلة فوين بي كانيت بي ننيي أو كبلة فوين ناشاو بايا ما وصية حدقة بايو. رسول عليه الصلاة والسلام بايو أصاب الفطرة بايو يي زاي وشي وخاك الكانيت قرب دلي كبلة فوين بي منيتو يعني حق وافق بايت رسول أثبت بايت انتيو. وقد رددت ثلثه على ولده بايو من اللي دينت شيش تجزو بأحد يجزو حدق اللي خزايا واللي جزو اللي أرقق بقو بايو رسول صدقوي عزيو لوسيه يوش ليومام. رسول عليه الصلاة والسلام يزي موت عبالي براء ابن معروف اللي جزو ولدي زولي حدق قو بايو أرقق بسيطوي بايو ما يسمين بايو مدوا آشولو. ثم ذهب فصلى عليه أي صلاة الجنازة غائب سقدوا بوما: اللهم اغفر له وارحمه بايو دعاء شلو الله سبحانه وتعالى دي الهدو فدم الله ما رحمته أشلاكتا وأدخله جنتك وقد فعلت بايو. وقد فعلت بايت الدبي معناه فعلت أي استجبت الدعاء رسول دعاء زي مستجاب انت يا ربي دعاء يوم استجاب عشخاء بايو ما الله جنتي سباكتم توقصلو بايت انت ما يبخى كل كبلة فون بمنيت وواتي أحد يبين نسعو بايت انت علماء عش يبحو الدليل نسعو. أزوكتا إمام أحمد مسنزي بي أن فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها. ندي بيزو يعني متفاف بزنارسة كل قبلة فوين بك أن يتمنى وما أزوكتا يوم على نس يعني حج النسبة ذانا أنت باين ده ما زوينا بموتو باين ده قبلة فوين موش إلدال وكوتان تريل زي نسوبو مين ده أزوكتا. وهذه الصفة التي رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم يي صفة بي نيني يوم إيمرون بايهن دا أن ينام عليها بايتي أصول زي وخاء سنة زي بحزو منتا كانيت إجتنا قبل نيني إيما أزوك تامك إبلا فون ناشيو يعني يزنا بايهن دا في سنة وناشي ما نيني إيو رسولنا عليه الصلاة والسلام يوم إيما دويه بايو يلين. وهذه صفة التي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم النائم أن ينام عليها بايو إن يزال أبا واتي صفة بنيئي وسنة أنت بايهن دا والتي يكون الميت عليها في قبره بايو واتي بما أثبت بايهن الرسول قبر زوبهم توجيه ناشدانا كل قبل ناشدانا واتي الزوئين صفة بي زتانت لبايتي أخاها تمزن يقصى أمسي يولي ذات لأمدو منتا كيف بنيئي ما كل قبل فوين بنيئي ذات ملاحا أنت بايهن سنة ديون دا. أزوكت وفي رواية يعني عن الشافعي أمر ينكسى البيضو إمام الشافعي أن المحتضر يستلقى على قفاه وقدماه إلى القبلة وترفع رأسه قليلا ليسير وجهه إلى القبلة يم عليك قول حال من تحجد بين نياما ورسل تكشو حف كتناش حان بين كل قبلة فون يقرزو مكو قبلة فون به يم والأولى الذي ذهب إليه الجمهور وجه جمهوراج يفون يمليتو بايو ما ييو قبلة فون ذاتو كديا ويبكيكالو. أزوكتا عليها الأمر يجب خام إذا موت أبليناش هذا نشيما إنش ما بين بهم نتنفب هذا نشي يجب قراءة سورة ياسين.
سورة ياسين ونكرلا من أين بإمام أحمد بن بايو روى الإمام أحمد في مسنده عن صفوان قال كانت المشيخة يقولون إذا قرأت ياسين عند الموت خفف عنه بها هي لبيت مشايخات من أشو إمام أحمد ورزاشونا صفوان عن صفوان صفوان وراش بيت به مشايخات وي إلو ألوي ياسين تقرأ عليه وقروي أبزي موت أبلي خفف عنه الله سبحانه وتعالى عذاب الكبر يخني آخر ذات وي يخف الحلوي أي بركة ذا البشين ته وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما إياج صحابي إياج خمين باي وأبي الدرداء وأزوكت أبي ذر الله حنجي الليوة قال من باي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عز وجل عليه واتيبهم دليل لسانه بيندا يموسى لبت تاجر زموت أبليك أرن لي يقول ياسين التاجر زموت أبلي الله سبحانه وتعالى يخفي الحل بايو من زو واتي عذاب الكبر يو التاجرون عذاب آخر ذات يبيو دير هي عيسو لي يي قرآن بركة زوبي تخفيف جنيال بايو يو ابن حبان صحيح لي بوراشو وقد مر في الحلقة الماضية أخبيك زكي قال لي في بايتي درسياش بي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة يخيكك لازاخو حلف زاي وقتك يكلنا النار من بانا أبي سلمة موتزيو لما مات وقد شق بصره إنزي كفت النار بايوزي موت سئين من بانا حلف زاي درس نبي روحوا ملائكتاك زاك إيسا إن تتخيط لحد إلي أنت كفت إن كبين رازانا ما كفت إنزي موت أسوك تفرار الميلة من أشحل أكو قلب أشحل بايت انت إينو يي نبي ييت كيكلا وخبيك ذلك كيكلا وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر باي واتي ورسول دنا التهوكنا باي هندا يي الزود بيترخب زال أسو من موش حلبا يي نسيفة بأبا وزريوسا واتي يي ولا مدقر يوقع لفركال على يكبيت حق دحل يي انت بيك الدرس نبي مزاني وزموتسا فتنبي مفصلات عيسو بايتي كوت عيسو تراب بدل التاجو بايتي يجي يخني يقر يخني إقمام لحل فتنبي إما يدرك مييم وقت توجيه الاب ابا وزاش نيوسا يي سعد شي اجوم ميتك زوي موشد البنا امري اجنت يو ازوكتا في سو التاجر زي موت ابا ويراز ملبس تسجيه الميت اي تغطيته ازو ملبس ومن بايو عائشه انا يا عائشه الله حنجي لي ومن بايو ان النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم من بايو حين توفي سجي ببردة حبرة أي زناري إراد به أي ثوب فيه أعلام بايه دي ناشي خواتي ولك بايه يخني التاقراء شارعين يخني الزوبهم واتي نلبسه ما يناشي حنا بايه دي أباو إراد نلبسه حنا يعني نخدنا حنا بايه دي يو إمام بخاري ومسلم صحيح دي وراشونا يم ناشي دان أمرياش بحزون تزوب ترخبنا ما موت دو يكي ناش نقرأ زاني وكوتا إنزوم قلب إساش نبحر لي القلب ساشني وبحر يزاني وأمرياش كلهم ساشني بحر إلى أزمك إلى بسومة يعني يخد نحل بين تعبا وإلى وتجهيز وقت يخون كسي أزوك تعالى يقطع الأمرياش بتقبيل الميت واحتساب الأجر الله سبحانه وتعالى أجر الله ينفاجع تقبيل الميت محبايتي أي جنائز محبايتي يوم يقال ناشد أن أمرياش بحزون تزول ترى خبنا من موت ويكين عشنا قرا زاني وكتا إنزوم قلب ساشني بحر لي القلب ساشني وبحر يزاني وأمرياش كلهم ساشني بحر إلى أزمك إلى بسومة يعني يخد نحل بين تعبا وإلى وتجهيز وقت يخون كسي أزوك تعالى يقضى الأمرياش بتقبيل الميت

يعني محارم تدخل لها ما يا أشو ما حبا يتم التلجوا كحد ملت لكن تقبيل أبوش أبوش ما حبا يقرأ خين دوش دوش ما حد جنايز وانت ورنا شذانا يي نشي أش ما حكمي ما كيرح بحمد السيا على إسا يي وصي برسالات يي قاعد كله ما كيرح بحمد السيا يي وبا أشو قرأ أحد ميلان بايو فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوم ما أم بلمدنا معلم زنزتيو محجيج زنزتيو رسول دين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أزيبه من بايو عثمان ابن مزعون زايو وهو ميت آخر رسول عثمان ابن مزعون اللي هو صحابي وهو أول من دفن هيو عثمان ابن مزعون ميقل ندي بكي عبيم دي تكبر ونتايو هيو زي موت ساوي من الصحابة في البقي رسول عليه الصلاة والسلام محبا يو هيو ييبت أحد لي الحلنا بين رسول عليه الصلاة والسلام هيو أخا عثمان ابن مزعون زايو هو ميقل زي موت انتبايو يديبي بكي عبيم دي تكبره ميقل بكي عبيم دي تكبره أوفي ميقل بقعي بزيت كبرة صحابيه ذيجو مزروسة جنائزه رسول محبايه أزوكت علي دليلات من حلنا وأكب أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته رسول دين عليه الصلاة والسلام زي موت أبي بكر ذيجو مزروسة مسيو رسول عليه الصلاة والسلام الله بزيكبه ديس روح زيو فقبله بين عينيه وقال كوت إنزي ما بين عيك فسيو محبايو من بايو وقال يا نبيه يا صفيه بايتي به يعني صاحبيو يا الله ذي الآخر نبيه بايتي به محبايو ييم دليل نسبح نبايين تا أخذ موت أباو محبايتي وكين البانقرة إيو قال وات دليل أشينتا ذكره الحافظ ابن حجر الأسقلاني وراشو في فتح الباري شرح صحيح البخاري ورئيبه كتاب زيبه وراشو لنا بايين تييوم أزوكتا على حجاج نسبة ذناخ وقد أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم رسول كحتاج به أحزيو رسول دي لوخ كفرو تدعوه وتخبره أن سبيا لها أو بنتا ولدي ألتاق اللي جلتاق القحت بزي موت بيسا بالموت رسول عليه الصلاة والسلام أدقان يوبي نؤزة يوسف فقال الرسول رسول لوخ أرقبو زي جاب بلوخ بلوخ أرقبو ارجع إليها بايو قرب جيمة لوخ زلاختك أحزيو فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى أي صبر يتاشي وتليمده ستعيشهم اللهم تزنس يوم اللهم أي صبر وشبايه وكل شيء عنده بأجل مسمى كلهم الله سبحانه وتعالى زي كتب لي أجل أزو بإقازانتهم إيم ديما بايو فمرها أزو كتام دبلوا لي من فلتصبر ولتحتسب الله بصبر موشة ديبه الله بمستوى ابتفاج كتاو إيم دي بايو وبايت انت ما يلي بايتي الله سبحانه وتعالى يبي على درس لم دادانا منتا والدي التاجر نودا زان وصدي متبين سام اللهم تستع زين سام الزو اللهم تبايت به صبر ناشم الزو ميقل نسميوا إنا لله وإنا إليه راجعون عين التاجر الله سبحانه وتعالى ما شاء الله فعل يمسك سنا ناشم يعني شرع يوم يوافق ذا الماء أدب زين سنا ناشم وسين النجرة واتزو يا زو ثواب زو من جنيانا بعينته يو إمام بخاري وراشوا مسلم إمام بخاري ومسلم في صحيحه ما صحيح زيبه وراشو بايت انتيوم أزوكتا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يي سبر ذات ونكسال بيم على رسول باو إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته يي برسول باو وهو أعلم بعبده أخي ملائكتاش باي يذانس الله سبحانه وتعالى كل ينام إما يخون يكسال انتاما أي ملائكتاش لو إما يليوم زخان أمر كلهم يكسال انتاما من باو وهذا ليس قرآن أنا خير نسينا ذا القرآن وملت لكن حديث القدسي أنت قبضتم ولد عبدي قافي إلى ولد زو روحوا نسخوا ملائكة والله إلى حل زايو ساعي التيوك يحل فيقولون يوكم الماء ملتهي لأنت العيب ذكي كالني والله سبحانه وتعالى عزل بيقول لكن إناش لمدي مسبري لمدي باكتا يي ملائكة تاجو ييكت إلى حل فيقولون من الالون نعم إي روح زو تعي أجل زو بيت تاوز كبدو الله يمر يوما تكبدني ونعم الالو فيقولوا فماذا قال عبدي قافي أخمين بايعي والدي زودة ذلك سقوصة فيقولون حمدك واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله بايت من الذي زود أبيه سناني إنت الزوك تزود أبيه إنت بايه متيوك وزور حرلي إنا لله وإنا إليه راجعون مرق لبزنام آيدي خنال الله دي تبايتي يعني كل روح متوجعت بايتي ترادي نتبتك عبالوي فيقول الله تعالى أزوس الله سبحانه وتعالى ملائكتاته ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد بلوي باي هو خاسيين يعني سبر ذاشاو الزو يعني منو شلو باي قال جنة بقار شيخ للومة

الحمد بلوي حمد إذا جاب أنت كميل لبيتي يم من ناش لي صبر ناش كتا إتليم ذلنا الأمر يا جنتا اعتراض ناش ما كوي ناش ما يعني بجي سعد قرا جهلي بيسين وذا الشيء لكن عذري يخون ميل من كل ذوم المتحلبة أخا ولدي ما حتى زال ولدي متيون الزوب لا إلي ما الزوب لا إن الرومي كفر سنة ناش إنت يي بلوميل والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل ولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله سبحانه وتعالى الزو تحبرنا حل بلا إن شاء الله من اللي عشقي أحد متحبرهم حكم إلى نام ميلة كل ذوم حد ما حكم حد التاجر شرعي حكم ما تماجي البام ميلة بيتي يكون الأمر ياجو من المزنا من أشلنا حل الناج الله سبحانه وتعالى أحد كتبه يي أمر ياج بورد بين قرأ واتي يين بصبر ناشمة هياش أخذك إلى الخياش الله سبحانه وتعالى له فرقه في عشم الله وتجنت به قار عشلي من بيت الحمد زياش وحمد سن الدابل يقول يا آدم عشم من المدح البناء بعين ده يوز كي قلنا بحر لي أزوك تخام أصوه متهوك استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته أخا حد سوزي موتسا أصوه حيب الموت بايت متهوك أحلاي سو متهوك ألتاقرك أبرز أصوه متهوك وشرعي بمكتين تألتاقر مكتين بين تهتيوك وزاني لزالو يبي درس وبيكد لي زو الناس من قمسي عدم زال نصينتنا حتى اوغ بيسال قد حد صحيب الموت ببايو قرم يدني يقين ناشو ما ابا السماء غير غار استوما يركزك تياشو ما كرسو حنقول الباقرم يتبيلو ما من اللي ازو بحل تعزيه سبب لعله بقدر وقت يبل اللي فركان الدرز يخونك تواتي مسلي ورسول اداباش بين لما دون تيما وما شباب بايس ني يواشو نارو اوغ بيموت وصو يردو ميل غار يغبو ما يتجيب لو ما وتي نبي الله ودينكت بسماء غير بلاي ما يكون شيء اشو يفز ب ملح عاد زنارينا شنتنا ويونيك احرام الخشان شرعي وافك ذا امر يا شنت يوما ما يلي بايت خمت يوقع استحب العلماء بايو علماء تودا انت بايو اعلام اهل الميت زموت بي وسواج احلاش متيوك وقرابته احلياي سو واصدقائه ازوكتا اصدقائي سو دانسا مرياي سو متيوك ياشوم تودا انت بانا من هنا واهل الصلاح ازوكتا اياج متي ملتا وقنو غافياچوم الله غافياچوم متيوك من اللي بموته لعله هياج دواياش لحلما يلي بايت ثواب تاريخ بالحلما يلي بايت هياجوم متيوك ليكون لهم هي يقصد أجر المشاركة يز موت أبا مم مشاركة أجر به شريك نبريك في تجهيزه من به يسمى وسليت أمة جنازه تبع شحل بعدين ده تب خزاني وأمري عشوا تعيش لحل أزوك ده والصلاة عليه صلاة سجد بحل يعني صلاة الجنازة والدعاء له دعاء يعيش لحل لما رواه الجماعة يي أمري وجماعة بجيح يعني ولما أشور زاشو ولي بيتي يي لبيتي يبين دليل نسادانا أبي هريرة الله حنجي اللي ومن بايو نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه فقال عليه الصلاة والسلام مات اليوم أخوكم النجاشي وهو رجل صالح رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أصحامة النجاشي بحمس التراؤوم الزوز موتس وحي بين تزاكو يعني يكونوا قاف زانتهم فزق يعني الله فرقا فيما صالح ولي زانتهم يسا حفلوا بايو إحقو موتا والتاقر أبخو موتا ونجاشي أي نسجد بحنا وهو رجل صالح بايو مام رسول كيكالو هو نقع في انت رسول صالح كذا في انت زايو أبا أهل الجنة انت يلي سمزوم أصحامي لحل وكان ملك الحبشة ملك حبشة النارة أسلم إسلام دين بيمزي بو أما واتبع الرسول رسول صلى الله عليه وسلم تتخيثل إسلام دين بيبو أما اتباعا كاملا ومات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كمل متخيت الاستخيت البهر لأزور رسول حياسي بيسالو كذا زي موتها انتا بينتا أوحى الله إلى نبيه من كتب أقو رسول عليه الصلاة والسلام وحي بدي جليه بموته مموت زو وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم رسول دينا زو صحفة من عشو أسينا نيو صحابة عشو إلى المصلى إلى وسد وتعسد يوما فصف أصحابه وكبر عليه أربعا حرت واتي صلاة الجنازة قدوسا حرت تكبير ناشد أنا كتا آشما زو كتا جنائز زو غائب استاذو زو يب انت صلاة الجنازة غائب مزتيقلي وبعين داي رسول عليه الصلاة والسلام على يد بزي موت أبا مسلم لهم أخي ديب قيب حد سو موتنا رقري ديب صلاة الجنازة غائب مسكت يوكان واتي دليل أشبه من سب انت علم أصوات وهي أجزقاز لنا ما يئي نبي وقت جنازه سجدوا ما أي صلاة الغائب سجدوا ثم كان يرى هي ولي الله مصالح قا في رسول ذكيب اليونته يكأنزل شيء من ترخب ليه
كان يرى على قبر النجاشي، نجاشي قبر بيت رئيز نارا في الليالي، مشيت بالنور يوجي النار قبر زوبي. وهذا دليل من تيك النزال على أنه صار مسلما كاملا من أولياء الله رضي الله عنه، كامل مسلم مأزوكتا ولي الله زنارته يدليل انت بينتا على يكون أزلت عليه ولا نور تر الله إيل ولا رسولك إيكلو إيل بينتا يأينا كفر بزي موتاه ما يدي بايته. هو إسلام دينه تخيط لما ملوب رسوله ملوب تخيط لما أزوكتا اسموتا بحر ليم زي ترخب ليوشي عجبه واتي أحد قبر زو مبيرا ويوم ترأزو من يكن البينتا ذا الله ولي الله زتاما كن صالح زتانته يكن النح البينتا أزوكتا. وقد روى البخاري في صحيحه، إمام بخاري وراشو، إمام أحمد في مسنده، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه الله حنجي الليوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة. أزوكتا إمام البيهقي في سننه الكبرى من بايو، بلغني أن مالك بن أنس رضي الله عنه قال بوردين بايو مالك بن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم بايو بايتزيو بزيقازلنا، وقال لا أحب السياحة لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس. أخ مسجد قامبري منك أنا ما أو بايت ما أو بايت ما أزو يا عيسو ما فارس يزي بك أنت، لكن حفا حيب الموتوي بايت ما تيوك يمن من الجاهلية وقت بمنا شو النار وأحد سوزي موتسا بك الله يلتقر فرس لايس يقالو مك عبيداش ما بين نبي والو ما من الالو حيب الموت زوبي عرب قبيلة هلا خانوي بايت يو انت رسول زي خطر ويين أتول أتلو أتوشو بايو ما، لكن حفا إذا ما عبو حيب الموت وا نسا ذاني وكتا حيب الموت ذاني وسمينا شال باين دا أجر زوبي سوابي نبرا حليليت إما يساك ديبا خنال التقر تجهيز عشي خنال التقر ليت إما يعني الزولي يتخيص هذا الشيء عش أمر بي قرقار عشي خنال ما يو زمساسل يا عش ولمد نقرأ آداباش وا زي موت بينا أصول لي يو كي رح نقرأ رسول سنة زيومكم البي أكملنا مليتنا الزوكتا إناشم صبر ناش بدانا بجيح وقاشوم لمد نقرا يلي بايت اعتراض ناش من اللهم صواب زنا وزايد لنا حل الزوك تام يعني الحمد لله رب العالمين على يزوم نتليم ديما الناش بحل زالوم يئينا حل بي يعني الناشوم موت نقرا يتقيل لنا الفرق الباين ده ما يي إن شاء الله تعالى هوجي أحكام الجنازة بشيشتان كتارة بي يودي بنقاني ما إن شاء الله تعالى يتخيط لدل على درس حلنا هوجي الزوم نتخيط لنا

0: አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዝግደርኹ ሐረባድር ሚዲያ ሰርቪስ ተገታይስኛ ይ ሐረባድር ሚዲያ ሰርቪስ ዊን ኤፍ ኤም ዋስሪ ትሪፕል ዘድ በአህመድ ካህልቤ አኻጋች ፎን ዱክ ያሽለኹዛል ዚሳት ይዞ ኸብራችሁ አኻጋች ፎን ዱክ ናሽ ባዘነ ጠብሲኛንታ ሳት ይዞ ለጠብዛሽን ላይ ኸብራችሁ አኻሳብ ሚገል አኻጋች ፎን ዱክ ናሽ ሳኔ ይሆናል። አሪ ሁስኒ ህርጊ ጋር ሆጅ ሞይ ቢዘም ሐሪው ሳታኝ ዶር አሐታኝ አመት መ ኤስስቲዋ አሐታኝ ኦርፊ ዲብላምቤ ዚት ገደሩ ጌሲ ረኢስ ኦርዲም በድሪው ሁስኒ ዞር ረኢስ ሞኘቤ ሙሉ ጠበቤ መምላህዞ ተገለጣ። አሪ ሁስኒ ረኢስ ጌሲ ኦርዲም በድሪው ሳታኝ ዶር አሐታኝ አመት መ ኤስስቲዋ አሐታኝ ኦርፊ ዲብላን ዞ ዘም ሐራ አሪ ሁስኒ ህርጊ ጋር ቢዘም ሐሪው ዲብላምቤ አሪ ሁስኒ ረኢስ ጌሲ ኦርዲም በድሪ ተኸይታይ ቤም ሁስኒ ዞ ረኢስ ነስቤ ኺድመ ይስጡኩታ ሙሉ ጠበቤ መስበት በመላሐ አረሪ ሁስኒ ረኢስ ጌሲ ኦርዲን በድሪ ይበቀድለም ረኢስ ነትቤዝ ደለጉ በወክትቤ ሁስኒ ዞቤ ይትሐሰሱ ኒውጥያቹ መደጀቤ ኦርኮሶም ኮሪደር ኒውረት ወሐመሰስት ሊያሐደቤ ጁገል አለም ህቁፍ ኩራስዋ ጁገል ሽርትቤ ቃጭም ባት ህቁፍ ደረጀቤ ሁስኒ ዝኝቤ ዚ ደለጎ ኦርኦር ኢሾት ዲላጋች ኔሮት ዲላጋች ዋዞ ኮሶም ኩሉ ህቁፍ ሲታዩ ኔሮት ዲላጋቹ መድለግማ ይትሐሰሳል ኒውጥያቹ መደጀ ገረብደሌ ዘሴጀሎ ነቲጃ ላቂ መክነዞም አበዮት ውስጡ ሜሰብ ቤ ተኸታይ ቤም ሐረሪ ሁስኒ ረኢስ ይ ኒውጥያቹ ይጉፍ ቦኩተሌ ተኸታይ ነትቤ ሁስኒ ዞው ረኢስ ነትቤ ይኸድመኩት ሐረሪ ሁስኒ ህርጊ ጋር ሞሉ ጠበቤ አሰበታ ሐረሪ ሁስኒ ረኢስ ተኸታይ ቤም ሁስኒ ዞው ረኢስ ነትቤ መኻደምቤ ዝቴገሉ ኔሮ ዲላጋቹ አታይመ ቦሮድሌም ጁህዲ ያኝዛሩነቱም ይቴቀበል። ሐረሪ ሁስኒ ህርጊ ጋር ዘሜ ሐሬው ሳታኝ ዶር አሐታኝ አመት መኤሰስቲዋ አሐታኝ ኦርፊ ሶሶም ዞላአይቤ ሐረሪ ሁስኒ ረኢስ ጌሲ ኦርዲን በድሪ ዘቀረቡዩ ሂንጫያቹ ሙሉ ጠበቤ አሰበታ ሐረሪ ሁስኒ ህርጊ ጋር ሳታኝ ዶር አሐታኝ አመት መኤሰስቲዋ አሐታኝ ኦርፊ ሶሶም ዞ ሁስኒ ዞ ረኢስ ጌሲ ኦርዲን በድሪ ዘቀረቦ ሁስኒ ዞ ካቢኔ መንሲቡ ሙሉ ጠበቤ አሰበቱ የሳስቤም አሐታኝነት ቤ ጊስቲ ሮዛ ኡመር ሁስኒዞ ሂጋኝ ረኢስዋ ሐራሽነት ኔሮት ቢሮ መስኡል ይኾነኩት አዞክሶም ኮታኝነት ቤ ጌሲ ሙኽታር ሳሌህ ሂጋኝ ረኢስ ደረጀ ቤ ሁስኒዞ አሲመ ኔሮትዋ ኮንስትራክሽን ቢሮ መስኡል ጌሲ ቶፊቅ መሐመድ ሁስኒዞ ሰላምዋ አምኒ ኢዳረ መስኡል ጌሲ አዩብ አሕመድ ሁስኒዞ ድሙም ጎዝማ ቀበ ቢሮ መስኡል ጌሲ ያሲን አብዱላሂ ሁስኒዞ ቡኦት ቢሮ መስኡል ጌሲ ሐምዲ ሰላሐዲን ሁስኒዞ መሐለቋ ኢክቲሳዲ ተአወኖት ቢሮ መስኡል ኢንጂነር ፈርሃን ዚያድ ሁስኒዞ መወሰላትዋ ኡገኔሮት ቢሮ መስኡል ጌሲ መሐመድ ያሕያ ሐረሪ አሲመ ጠብቲ ጋር መስኡል ዶክተር አብዲ አሚን ሐረሪ ሁስኒ አፌት ቄሮሆት ቢሮ መስኡል ጊስቲ ኢማን መሐመድ ሁስኒዞ ኢንዶቻች ዊጃችዋ አዜባች ሓጀ ቢሮ መስኡል ጌሲ ጌቱ ነገዎ ሁስኒዞ ተዕሊም ኢዳር መስኡል ጊስቲ ጆርዳን እስሐቅ ሁስኒዞ ፐብሊክ ሰርቪስዋ ኡሱድ ዲነት ኔሮት ቢሮ መስኡል ጌሲ በዳሰ ገመዳ ሁስኒዞ ኢንተርፕራይዛች ኔሮትዋ ኢንዱስትሪ ቢሮ መስኡል አኸርቤም ጌሲ ተወለዳ አብዶሽ ሁስኒዞ አደቁራስዋ ዘያርነት ቢሮ መስኡል ሞኘቤም መንሲብ ዚዩ አሰበታ ህያች ሐረሪ ሁስኒ ረኢስ ጌሲ ኦርዲን በድሪ ዘቀረቡዩ መንሲበኛ ሂንጫያች የርጊ ጋር ዞ ሙሉ ጠበቤ መንሲብ ዚዩ ዘሰበተ ዝኻነሳ መንሲበኛች ሶሞ ጠቤ የርጊ ጋር ዞ ኤቀድቤ ተኸታይ ቤ ባድዋ ኡመስዩሌ ይደል ጊዛሉ ነቶም ህርጊ ጋር ዞ ግቡራች ኤቀድ ቤ አህዲ ቦኡ ሐረሪ ሁስኒ ረኢስ ጌሲ ኦርዲን በድሪ ሐጂስ ቤ መትመላህ ዚዩ አሳስ ሞኘቤ ሐምበይሌ ተስፋዬ ሁሉኽ ዚዩ ሁሉፍ አኙ ሐረባድር ሙነዘማ ቦርድ ዳይሬክተር እስተዩ ጌሲ ዘይዳ መሐመድ ዩሱፍ ሐረሪ ሁስኒ ረኢስ ጌሲ ኦርዲን በድሪ ሐጂስ ቤ መትመላህ ዚዩ አሳስ ሞኘቤ ሐምበይሌ ተስፋዬ ሁ ባይቲ ቤ ሉኽ ዚዩ ሁሉፍ አኙ ሐረባድር ሙነዘማ ቦርድ ዳይሬክተር እስተዩ ጌሲ ዘይዳ መሐመድ ሐረሪ ሁስኒ ረኢስ ጌሲ ኦርዲን በድሪ ተኸታይ ቤም ባድዋ ኡመስዩ ይኻድ ምኩት ሐጂስ ቤ መትመላህ ዚዩ አሳስ ሞኘቤ ሐምበይሌ ተስፋዬ ሁ ባይቲ ቤም ኦርጊዝማን ዚዩ ገለጡ ጌሲ ዘይዳ መሐመድ ኦርጊዝማን ዚዩ ዚገለጡ በወቅት ቤም ሐረሪ ሁስኒ ረኢስ ጌሲ ኦርዲን በድሪ ይበቀድሌ ዘሴጀሎ ነቲጃች ኩሉ አሐዝኘ ቤም ዘይቲ ሼመቅ ነቲጀ መክነዞ ቄቀሉማ ተኸታይ ቤም ይቤም ሁሉፍ ይጡኝ ዘል ነቲጃቹ የዲጁኩት ዜገሉ ዩድላጋችሁም ዚግቲቤ ጁህዲ ሞኘ ቤዋ ኡመቱ ዘሳ ደሃለት ቤ ይደልጉኩት አዞክሶም ይዲጅ ሐምስቴ ዓመታችሁም نتیجه می خون بوزل و بدو امت لی اتریخ بوزل نتیجه گرب دلیم ی نجح بوزل امت یو خون لیو کتوم ارگیز منزیو گلتو ربادر منظمه بورد دایرکتر استایو گیسی زیده محمد رئیس اردین بدر لی ارگیز منزیو حلوف زانیو با اکتبیم تخیطای به بدو امت لی یو خون زالو حرکاچو مشاوائید فرق زال درجه به میتکزیو مکانم به که منظمه ککر حوازوم رئیس اردین بدریو گرگار مونیلی ترادیستایو نتوام که کلو. ربادر منظمه اخو وقتی به زیگلیو دیلاغاچوم حکومه لی حرک مخنمه حکومه میتک مکانم به حکومه لی حرک مخنبه ایدلگی بزال منظمه مخنزوم که کل به تغیطای به رئیس اردین بدریانیو زال جهدی اجمه بیم منظمه زوم از اکسوم کر حواز درجه بیم رئیس اردین بدر لی اطورو تیاشدارو نتوام که کلو. تخیطای به این برایوزال دیلاغ وقتی بیم و دو امسیو ای خادمو ما ای بیکت زد هیجلو نتیجه بیم حلوف زیتون یا نتیجه چو یست سیگلو بوزال امت یو خلایو کتوم گستی زیده محمد ارگیز منزیو حلوف آنیو. حسنی زو امت ایه کفتنا فا اینتو میکن لی بی جوت بی اید دلگل بایتی بی حراری حسنی رئیس گیسی اردین بدری گلتو حراری حسنی هرگیگار سات تاین دور احت تاین امت مئیسستی و احت تاین ارفی سوسم بی حسنی زین رئیس حلوف زاشو لخ بی حسنی زو امت ایه کفتنا فا اینتو میکن لی تخیطای بی بی جوت بی اید دلگزال نتو گلتو ایبیم حلوف زایو حمیستی امتاچ حسنی زو ناسا امتحاناچو حلوف بایتی بی سیاس بی امنی بی اقتصادی و دای حوازی اکتا تاراچ به گدیر گدیر نجاح ہوتا چو مسجل زوم گلتو تغیطای دلاغ زمانا چو حکوم زیو بے جوت یعنی ما ایدلگی بے یوزال لیمیلی می نکتا چو سیاسا آداو ہرگی بے زی ایسا سمونیا تگافاری پارتیا چوا مگاداچ حسنی زو حاج بے نکوحت سادو تیاش بوزال مچ حالتو مخلق انتبایت بے مگلتو سلامو ایلے کوت اساس موش بے ما بیدن زیرن بزالو فرکیا چو کانون بے وا ہرگی بے مفتح ای کسوم مدنیا چ امنیو مایکن انوستمنت بے تجارا حراشنت زیارنت وا اندوستری کتاراچ به لیکوت مسجل لی نبرکا لی نتو منا کسوا ازیباج لی دیلاغ نسیبو مخلق گرب دلیم ازو کسوم درسی افیت نزیف مسجمی منبرتگار روا دای حواز که رحوت کتاراچ به اسبلبلات عبارت تلوا اماسی لنتو ملیکا آسیموا درگ نیروتو اساسی نیروت به متکاتر به حرار آسیما تاریخ زیباحیت و حبزل درجه نبرکوت موشوا دچیت هدا دروس چنکی اچو مفتح زی اوگا می تریکوا دیجیتال اساسی نیروتا چو متوا حب مزگاگا یکو سوم حرار تیار ولگت خاد تاخ به منجح تاسیسای تدالگو تو نتیجام ظاهروا تهی باری نتزارا مونیا یکو سوم احد مرکز عبارتو تل به مقرب تخیطای جهاج استو به یدکی کلدالا چنتوی بایو دیبای بیم ظاهر نتو اوڈیتوا تکنولوجی و متنافب بی تینتانو سرزو بی فتح مونیوا کانون لائی نتو مسبت دلاغا چوم اید دلاغ زالو نتو که کلو سیاست دالگو سنیا نتالا بازان زلخان بی مت آوام بی دای بی ندالگ بازان یخون کتلی ندالگان بایت بیم رئیس اردین بدری گلتو سیاست پارتیاج پح دای بی اید دالگ بوزال خونتیوم زکتی بی ایوار زال نتوم که کلو حسنی زین ازی تونگی تدالو گوت هی روا اور حیاتی نبریزالو امتا چی نبرو بیزال تخون کتلیم اید دلگال بایتی بیم گلتو. رئیس اردین بدری دیبای بیم هیچ ابو راش تلحای بی ای کرزالو زل خانه بی وقتی کیاس بی اید کایا سما نتیجه ایدیج بیوزال مخنزو گلتو ما. شوتوال نسیو لیم حسنی زو امتوا هرگی گرزو اگبو راش نکوحت سادو توا گرگارا زیتی لائی کتلیم کلا حوت اکربو. زدگدر خود تا نباش سینا حراری حسنی رئیس گیسی اردین بدری حراری حسنی هرگیگار سا تاین دور احت تاین امت مئیسستی و احت تاین ارفی سو سمزو بی حسنی زو رئیس یقونو کت استیماله بهر لی حسنی زو هرگیگار و حسنی زو امت لی حلوف زاشو لخوم سانی بزو اخاقا چوین دوک نشلخو لخ زو تختا تلو ما نرگب گیمانی ترازانه خونال
1: مرکیبل به الله مگن کلافو یی گیر آماناو لاکی آمین نتوا بیکوت به متواتا لی زالن قچناتو گبا بایت خشاخ زقدر فافيلي زقدر هرگارك براج ديسي واق استياج حلوف سايو حمس تعمتاج حسن زنا حكومة امتحانات وكالتماجة لاك نتيجة بتلخ بيبايو وقت النارا حلوف سايو وقتاج زقيح إساد في يتجيبة تازال كتا امتحانات في يتجيبة نبيو حالتاج بجيه النارو يخني مام امتحانات في التماج نبي زالاي زك لانا لاك نتيجة وانس ريو مرخبلين فرقنا استواقات بزالو هنك احتياج بي زلتي براج نبي حسن زينوا أمت سينو كم حفت زمانوا سايوت مقرر لي دان دي اغلنا يبيم سياسة بي أمن بي اقتصاد بي واداي حوازي كتاراج بي لاك نتيجة السجلنا سياسة دزينا مكريوات الوت بيوتي ما تحسيب لأي بيت إسسك موشالي بجيه دلاغا دلقنا هوجي يي إزقدر حرقار بي حرق سياسة بارتياج وا أحد الحواز عبقافري حرقار عقبورنات بمترخب زيو سياسة ولقد سينا ليك أوتو يارزالي كرا حسن زينا سلام وا أمني بي مدنياج أمانت دمان يغنك موشاليم تفرقا اقتصادي چاله بي حسن زينا إيكونامي ليك أوت قوت الفاوسرا شيشتي بي زنارة بي وصوت نبقى حرات برسنت بي كيما سرعات برسنت مريك عليك فرقا اور اتحاد روچ انقياج وابرو لدالبو تاج مفتح لي لوي حماسة بيم دل جزانا تخونال حراري حسني فساد وابرو لدالبو تبي بلش تخونكوتا لكنجاج حانا فساد امت دينت متيو درر ياشوميل فساد امت عمنتيوم يناقصال يلا بايتي ظاهر نت اوديت تكنولوجي وات حيباري نت وزيك موشبه فساد وا بلول الدالغوتو نتنيا جحانا روجنتو تحسيب مچه خلبه الدالغوت مزيغت ديوا قانون لعينت متقدر بي لتمح تسانا يخونان زقدر فافيدي زقدر فهرقار قراج يسوا يستياج هياج جهاج ورق العي بيكرزال وحدياج يخونو ميرو كم ظاهر أبورا وقت حدود يتقايس سال نتيجة وا تهي بارينت نناوتا يخونا نيروت سلام بلاي يدي جميل أساسي نيروتاج دينت جاي بلاي يتفارنو ميرو دلاغ نسيب زيك دينت جاي نيروت بلاي يتفاركو ميرو آسما وا درجة تقاط أروت ليكوت بلاي يتكملو ميرو مسكين نتزلناقس نبي نيروت نتيجة ملو يخونو ميرو نيروت أورت حادورت بلاي واروت ينبراني قانون لعينت عدل بلاي ينبرو ميرو يي لبايتي هيات كلو أحد ريوت استقديم قادر بي يزلقانا نخشى زانا زيتونيا حكومة التالتام نخشى زانا زيتونيا أمت حياة انتا نخشى زانا زيتونيا حكومة التالتام زيت قادرتي زيت قوبتي تساي ذات عاصمة ودرقة منتا نخشى زانا مسكينة مناقص متيالتام نخشى زانا مسوقات روح زيوتا خبي زيتونيا نبريو ينبركوتا نسيب مستانتا هيا تحديا شكم لوزال كل زنام زيقرب زنات تاجوتو زيكمن نسانتا أوركت صوم أمستنا تساعدوت واتعاونوت عبور زناو لكي جوال موشالي زيدي هيغن دوري حالا عزوك الصوم يي زدقدر حرقيقار قانوناتو موشبي عزوك الصوم زيك تحتاتولوت واتعاوروت موشبي عبورة كمالو سناو يتقنيار ملما نام نانا مخنزو بيم تخيطاي وقتي بي سايوالي مايو مرقبلي ناشا زانا جوك تيزينا بي ميتك زينا متقانو ما جرقارة تاشوكتا لوخي وحلوفاشاخ تخيطاي حمستي امتاج حسني زينا سلام احدنت ددوان لما يزينا قصة بيتخونكتا السالخ يي اماناو قولي متبز الخانة بي دلاغة بي نتي جواب هي بارنت بي جواب مستلي احدي واخ اللهم اجل
2: Audio Jungle.
0: زد قدر خوته تینا باشینیا حسن زینی رئیس گسی اردیم بدری حجیس به زیت ملاه هو وقتی به زانیوگل گیبوی نارز سمخو مویزولی تبزش نله خو خبراتم لایل زیت خدات الخوی مسلی نرا رئیس اردیم بدری گل گیب زیوبه سمخو کسو کل حکوف کتاراچویم تخیطای بینیوتیا چون مده جلی زکتی به ایدل گیزالونا توم گل گیب زیوبه زکی کلو با کیفی حل هرایی ایشو توال نسولیم کلو احزینیم میشاون فرکابه میتک زیو نکانی هاجی لو خوزینیم دا زیدگدر خوزتی نبایسینیات تخیطالو به زینارا هر ربا دیر میڈیا سرویس وین فیم و سری ترپل زد بحمد که حل به اخاقاچ فون دوکیاش لخوزینارا زی ساتی زو خبرائی سینیو اخاقاچ فون دوکناش بازانه تب سیزینیو اندا ساتی زو لی تبزاشن لخو خبرائی سینیم لایل زید خداتال خووی مسلی نارا مدخیطل به احد لوی برنامیج تب اشن لخو محل برنامیج زو تید خداتالو گیدر بحزو کلفرنا آن یی به زو اشینیان یخوزخ یخونال مترازی کرهو

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زد قدر خو حرب دير ميديا سيرفيس هجاشنيا أجليت أبزاشن ليخو لوي برنامجو لحدنا ليخو ما أخاش فون دجنا أجي برنامج زيني بهم كسي فهمي عمر أو بدل بي كبري بي بجيه كشاشا شوا وركسوم زحن وازت ليايو كشاشا كلي فدي هزقان وطايشو طيب بي ويسموي ومتحات أبقارو
1: رسول الله صلاة الله صلاة الله محمد صلاة الله
2: هاي بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم هي أخي نكاح دازانا كوت وحري بيكد لي زاش نيو بي لا آخر دو خما بورد دونتا ما زوم حجي جموشة بي قاعده بورد نوا من التايب حلو ازو بها موشل انت ايشي ناشد انا حدا ان فايده خشنا بما عملتم ومسنا لي وفازنا ليته اي محجيج يخوني ما اي قبر جنا وسما ايش فينا كوتا بقدم كيكلني وحرت سموي واكوت ما تعتب قر شيخنا اي زوم قبر كوميتي عشان الله يستيوا الف بلا يزو ام بحنارو ايشي مرخصه شلون ما دتشونم ازاش انتيو شكرا قباخ كوتان شيم شكرا قبازخ أن يشي متهم لاشخو حرجيها حلاشة بنتي بقدم يمتخو آوي قرب بي شروع شوى سعادات آي قرب بي عبدبورا شوى شريفات أزاش بحد دينتا ماقا شكري موشي قشا زخ مي قلبي آي حاجيه وحياة آدم يوسف شكراش ليخ ولداش يوم حمدي نجمي إناس وابسماتي موسوى ليلى ما حمدي سامزو حمدي يام شكراش ليخ وداش ليم زوبيل شكرا جزاك كنت ما كان فرقكم يا اخو لكن ما بين ذي بقدر صح لنا وا شرواش به اول خيره فيد شكرا جا سيسنا حسا وزاش نسا حقوته من ديش خواتي ان اللي انت اثر كبير انت من ديش خسا الله ان وفيت بالحد ايمان اخو انا تايلر دي خبوي بدو اشلو بس يا بوردن ازاش شكرا له له جاش الاسلام اول خيره حتى بهم كبار لا يوم بازيو بهم ومسيولم ما هوجي مريج تخشو لكن عفيتو لحد يومانتا دالو كتبت نحيس بحنا مريج يخباين ما الزولي بات الحمد لله رب العالمين يشي مقنية بكديسي انتا يشي موشي بي عفيت كام ستين ما الله يشي باشو كزاشين ما يشي حسابو دري جلين ما الله وطا الزو أم ميزيوم زيارة موشي بي يكبري ومرة بي يبيتو ملا نوي لبانا ما عفيتو عفيتنا ودي بابالنيو عشي من خشبا منا بازينا له ومسينا لينتا قومتي اشو محشي مخشومين يدي يفوز المحلق بحسم كيس يوسف دول ملتم ولا حاجه يوي له دول ملتم ايش يفوز المحلق متفاقد قبر متفاقد لتا قبر متفاقد لتا ولا هي ومسو تمام يوكل يخد انت قشازا يتفالو هذا مش مشاره ما تبيع على تبروم هي نخنا ملايوم زال يشيبه زال يشيبه اتفقاكم يا شنارو وقت خاوق اللي بايو ما سرعة وحرد دكان ده دامس بيو خذزوم هيجن ليم قرار خشالو الدنيا بدانا جولداش جولد اللي جيت جولد اللي جولد تلا حد النخمان نقوم سادنا خذزوم مشي كلاهو تشالو ولا ما الدنيا هو كلاهو زاش سميته كذي بنا كان نلايو إيه زاش هو زال شيء خذال دكان روز ليه ملته يكبري متفقد ويا اللي أنت قيشون قاردين أنت هوجي زاش قاردين خان قيشون قاردين خلني فرقان لقدم ذكر خود ذكر خود إنت قوت مرينياش زيارة دي جمعة ديب تكفر الله ترحم لي هو نشم عاد وما تدري نفس بأي أرض تموت إنت عارف إنه عارف إنه تيران أحد السم مقامه ما أنقرأ بدال يحلته أبو عبد الله سميل ذكر أزوم أم به ميجر بألف ب كوميتيات مدبه ما ألف بالعياذ أم به ذكرنا أنت أورتو عملتم شكرا إشلاء
3: الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما كان جيسي فهمي عمر صلوا به كل شيء ما بورده وحسوا ما حشين فايدة فايت عليهم لكن إدي كل زوم زي كربات تاين تا كل زنا من دي جانا ثرات نيب كانا يتر لين دي جانا تايو هيجي تا تخدمي تا خدمة نوشي تا هي به أم زو قبر زيارة لين دي جسا أهل وسالم بانيو كقبل نا هي نيو يكوت موشة كشا موشة بايا أزوبير من تغشى خو وباين ما تبرينا زو سؤال كا أورام سؤال تبر خنا بانيو تبر خنا شيء الدو سعرا بمنكو توي كهراخ باخنا يي سعرا لي أتاي أسو يو لسه كم يكلو دكان حلوة اتاي مكان علاش نلي وغرا نسلط علينا فركومينا هري مين تراي فو با وغرا هي اتاي قوفتاي حالتنا هي قوفتاي بي وسمويوا متاطب قوت متاطبوا اتحرس سغرتو تشنات ازي واش ننارغرا يو متكرهم زبن يموردو مفركانا دانيس اهلا وسهلا باي وك ادك يا سباركه هنا اهلا وسهلا باي زي ازي شي وذين ا مينيت احد ايام الفجبهم و حسام الفجبهم عزيز ابي قال لهم ايت بردنا وات اسر الفروتو دستو بحال دايله كوتل فروتو حال روزو كوت يو غارو من اللي شيخ الخبا اخو نغرو محلك طرف يوم مال شيخلا طوفه بي مال شيخل نيو قيرهوت لاش نيو اسر زبن ياش نيو غرت قيرهو مليغا يلي يي روتو زناو الخانه غري قدبونا حال تفرك غري مطوره فرخو غري روجونا حال تنامو حالنا مين السيكل بذانا فتهم اليتون عال يي مو كنت متكره حلبا زانا سا اسا تروتو دو سدينه بير يي راي دي جلينا اهلا وسهلا باقا غار متش خل حلبا بايا الا تيدريوم تستيشين زال شي ذكر بازانا اني ترا زنا زال شي دو كنت بي غارو متش خلا الله يستقل قدوم بجي مدلق لي او احد زبو علينا وسينتا اناچون بجي بروغراما چلنا اخا يو الف بايت زينات ميغال انت بلا متوردو ملتا زومي لنا زالي ميغال انت بلا متوردي ملتا با اخا شو حد قام وشو ميدل غا باينا اللي مغن زوليم الناشوا ابلونت بعلقه الزود بينبرم ابلو زينانتا الناش تكنولوجي لغا انت تكنولوجي بنتراك بدن اوغا وخلق ام امدينا اللي قدوم تراوت ناشي ما ذكر شياچو واتي اخا بجي حالنا يي اخا التدامه ستاب زاشينا وتور انت اخي قبر مكره له تخش نزل حضور انت زوبري حضورن شيخ لبازان في تاجناكي ما زوب احمد سنه ترغي ما نكل حبازان وقتي نبرال حكومه التخقر بينتا ان شاء الله ازوس انم علمغن كل شيء الى ذاك انم يتخش بين ذا الشيء ويتخش سال التايبه اتمكاكي ما اخي كلاوت قد قبل اخبينا ما لاكم الا زود الله بردنا اخلي هوجي واتي انت زالنا الا انت
4: مرحبا انا مغربي اسمي عبد الشاش عبد الله قلموندي فهمي لما كان الى اشخون ام زو زي قالوا انت ازوم ها يدل قابيزات الى ويش لما كان الاخ يا قبري متي مال تازو داي بلچوبم بجيح ولداي سنه قلقار عاشا لما كان الاخ بارك الله عمر بركه افيت بح اخا هو اسلام جميع ام يجي بكري ان كوميتاي سينام الله ما قال له ميغل او حجي الخير وزير ركبنا صاحب ميغل الى حجي مسبح لنا احد شيء بين خلافهم ولا تشنبه من اللي جيش اخر الزين انت من فاجحنا غارزين انت اصلو غارزين قال قنصلو يقرال كنتينا من حد قاما يدي بحنا مريض قبل زرا دينا سوزرا احنا سانتا يلا بيتي ناشوم خير يا مشنا يسالنا خير الديل قنا قوف غار ايغبانا الحمد لله بهم اخا غيصوم الله ما كان
5: يدي به رحيم اي سنان تي زالو رحيم اي سنان حدك ني ما انت غار زال لي يا وخاكم يي كبركم كي كداشوم الله يستقو تاشو بزال خو يلي محلوب يا اخو قاتب يديكم اي كل شيء تاشو بحالكم على يدمو رحيم اي سنان يدي بزالاش ما قاتب زال وبوا اي سنان ازياش لي خملو خلو تاشاكو وجي اخو يدبك التكراغ التكراغ كل شيء تباشو اخا اناج كهرباد الروجي حلبي اواجات مسجدات كم شي كتبنا شزانا اخا جيلان حال علي دبي محل علي بجي مسجدات محلو بجي اواجات محلو رحيم اي سيوكاتي بزالات حلو اخا او حكيم بزالو حلو او حكيم كاراج دي جما كاج دي جما اخا خو سوزو اواج تباشه كم شي اشملتا ما اخو زاش خو سوزو بايت جي لي بايتي علي كاج بزالو ابو اي حشتنا كاج بزالو ملي سي خشي قانه غرم اتجي لي زالو بباد بي تشنا قالو هي اسمالو جي لي بايتي ازياش ني فين اين لو خلفتا شاخو بايتي
6: داوا اي ما زمان توال انت اي محديجه اي محديجه يخني لخما اواج على خاتو اواج مش ترى حساتو نما هاك قد بخنو ادو بهل امتي تريتلو خلوه ميغل اوزو انت اوزو ديجر انت ازو بحلي احلي دول على زوج ديجاد ما ان جبل موصوش لن انل ناش ميغل ايكر نقبم ما اي باب دنا انت امه دنا انت